0: Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس صباح اليوم الخميس مجمع أثينز ليفتك بارك للتكنولوجيا الحيوية في منطقة سباتا، حيث يلقي الكلمة في فعالية خاصة ويعكس المشروع توجه اليونان نحو الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحيوية مع التركيز على البحث العلمي والابتكار والصناعات ذات القيمة المضافة العالية. ويقام المركز على مساحة 15,000 متر مربع باستثمار يقارب 70 مليون يورو، ويهدف إلى أن يصبح مركزا إقليميا للعلوم الحيوية في اليونان وجنوب شرق أوروبا. قال رئيس التحالف اليسار اليوناني ورئيس الوزراء اليوناني الأسبق أليكسيبراس: أنا لا أطلب فرصة ثانية لنفسي بل لليونان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في معرض سالونيك الدولي، مؤكدا أن عودته إلى الواجهة السياسية ترتبط بالحاجة إلى تقديم بديل سياسي في مواجهة ميتسوتاكيس، وأضاف أن هدفه يتمثل في إلحاق هزيمة سياسية واستراتيجية بحزب الديمقراطية الجديدة في الانتخابات المقبلة وطرح مسار بديل للحكم. رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون الدفاعي اليوناني الإسرائيلي ومشروع منظومة درع أخيل الدفاعية، وجاء الموقف الأمريكي عقب توقيع اتفاق حكومي في تل أبيب لتطوير نظام دفاعي وصاروخي متعدد الطبقات قادر على مواجهة الطائرات المسيرة والتهديدات الجوية المختلفة. تصدر مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص مباحثات رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكي والرئيس الفرنسي ماكرون في قصر إليزيه، كما تناول اللقاء تطورات في الشرق المتوسط وإيران والشرق الأوسط، بإضافة إلى الوضع في المنطقة وقضايا إيران والشرق الأوسط، إضافة نتائج زيارة ميتسوتاكي الأخيرة إلى مصر. وفي سياق متصل، عن رئيس الوزراء اليوناني إرسال أول رائد فضاء يوناني إلى الفضاء، مؤكدا اليونان أصبحت تمتلك اليوم 18 قمرا صناعيا في المدار بعد أن كانت غائبة عن هذا القطاع لعقود. وفي الشأن المحلي، تواصل السلطات اليونانية التحقيق في ملابسات وفاة الفنان والمغني اليوناني الشهير يورغوس مازوناكيس، حيث تتركز التحقيقات على الإجراءات الطبية التي سبقت انهياره وظروف عمل العيادة التي كان يتواجد فيها، وكان الطبيب مالك العيادة وزوجته قد خضعا للاستجواب قبل أن يفرج عنهما مؤقتا. وفي هذا الإطار، دعا وزير الصحة يوريالس إجراء تحقيق عاجل بعدما أشارت معلومات أولوية إلى أن العيادة كانت تمتلك ترخيصا لعيادة باطنية عادية لا يسمح بإجراء العمليات الطبية التي خضع لها الفنان. سياسيا، أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ماريناكيس أن الهدف حزب الديمقراطية الجديدة يبقى تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات المقبلة. وفي الشأن الاقتصادي، كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال في اليونان عملية احتيال واسعة النطاق ألحقت خسائر بالدولة تقدر ب 16 مليون يورو، وتشير التحقيقات إلى تورط 46 شخصا و 152 شركة وهمية في تنفيذ معاملات صورية بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو بهدف الحصول على استرداد ضريبية غير مشروعة. وقد أحيلت القضية إلى النيابة العامة في أثينا لاستكمال الإجراءات القانونية. حالة الطقس، يسود اليوم الخميس طقس مستقر وصحو في معظم أنحاء اليونان مع احتمال تشكل عواصف رعدية محلية فوق المرتفعات في إقليم إبيروس، وتهب الرياح في بحر إيجا بسرعة تصل محليا إلى 6 درجات عن مقياس بوفورد، وتتراوح درجات الحرارة في أثينا بين 20 و 34 درجة مئوية، فيما تسجل في سالونيك أو تسجل في سالونيك بين 18 و 31 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.